كبرات سبعتنا كما يحضركم كما يكأنهم لومي قدام اللي تأسطوا حمش تمس نهاته قلت شن اسران شدشتوني مدبات حيزة قريبة لهم مدبا عربي تسفاي تخليه مجمريا أرست زيانا خوها قص وانا ون أقدسن زولكو مدب كم وطرو حيزة قريبة لهم ونخذ كاتاتولو بخبري نعدمكو أب زيانا أرست زيانا كلتا يرتراويان تجو يوم حدش سرعات حقي بفوزي هاشم أزربايجاناوي زك علو قعزينا نخلو نلوخات أعبيدو أرست زينا غيتا تليفون كلتا يرتراويان تجو يوم أب معسكر دابات ركبو إيرتراويان سدتنياتات ببيجيزيو نايمج واي قتلت قبنات غريت أمنات

أريد أخبر سمعتي تليفون ربشني أبزينا ملس كلتي يتراوين تجوي يوم أب معت كردا بعد ركوب يتراوين سد تنياتات ببيجديو نايج أويا قتلتن جبنات كوردم مصنحوز في اللت كينو كم مقصلتان عطولمون كلتي يتراوين سد تنياتات من نتم بزي فلتو عطوق تجوي يوم هلاهم من شيء قبل حيواي سامرا وقليتو ثم أب علت إسران شو من تن حملة قلتشن إسران شو ديشن عمت مرت فرنجيز تجويو كلتي من إسيات كاب تقول نو زبا ملكي زبا غاش باركاز متسع جاي أبدم قبل جرجس كمون كاب زبا دوب نو زبا عدو حالا من محدار اندا جرجس متسع يعبيو تكي قبل يسوس مخانوم زتقسي إتي حبرتا أبزي حجي وان كلتم إتي شيح بر انتزيك في الكم كت قطلو خن قطلوم إنا تباهيلوم أبسقاي مهلاوم يتقيليسو زوم زتوش أوي كلتة سدتنيات عطير تراويان كساب ليتلومي فتحي خرخبو سلزي كالو زمل كتم وكلتي سدتنيات عزوخونو أكلات مزمل كتم أكلات بمخاني سعرو مهلاوم بمتكاس كساب حجيقن تسفى زهب نقر زي مهلاوي وتحبيرو بسنكتي أب ألم واج تقسيتو زلو مقتلتي محرتن مجويتن بركت زبولو سدتنيات عطنتي معسكر رحريهم كخودو زت حساسبو زت كخادو مودتنا غريت عبد تشورنگ سلاز جبر اي خبرات سمعتي راح يعب كخادو زت حساسه وصفيكا ومحرات وحسنت زلو حلوا خن قبر لهم سلازي كالنا يا حيش ناب زبول وك خودوكن حدكم علنا بمبال زتقسه منشي جبر حيواي سامراوي كابتن معسكر زركبا اربعه زونات ابزون سين زون دين زنبرو سدتنياتا تقليلوم بمهداموم اتي معسكر طرحو يترف مهلاو غليصوم بسنكتي ابدي معسكر زلو قفعي بزحات سدرا بيتات ناب اديس ابابا يقعدو مهلاوم ناب اديس ابابا مسموصون نخراي غزا زخون غنزب سلازي رخبو نستفال لي صقم يقالو مهلاوم زتقسه اتي حبرتا نابتي اب اديس ابابا زركبنا سدتنياتا توكيل ار سي سي كيدوم صقمم تتزاربون داتاهم وي مزغبكم اب دابات سلازو خونة عين سمعاكو بن تباهيلوم سمعيسون مهلاو بيو حبيرو چاني اوام ناب عديس آباز موتو سدتنياتات موسولوم كي تخبرو اللوم مس دقوام بيچن كي نوبرو مهلاوم بفلاي كرمتي مس مخانون كاب عالم واج تفناقي لوم زموتو سدتنياتات اب عزيو كبيت كونتات وديقوام اللو زبالي قبري حياواي سامراوي مسلالي مقبي ناي حكمنا كوبون تمهرتي نايم مزقاب عدلات تنافي قوام هلاوي زتاكس ساقم ناب عديس آبازو حزو زلو سدتنياتات إيرتراويان نمفتح بغد سالي يتسعر مهلاو زقالتس قبري حياواي سامراوي بفلاي كاب معسكرات زموتو هسانات بسانكي حسرتنا وتي تمرتن ممزقابن ناي تمرت عدلوم كي كلف كلو إيرتراوي زيقا زكا ألو دقفك قبريو ساو وعيد تقريب زلوتي محبر قبري حيواي سامراوي نلعلي شدش تميئتي سدرابيتات صغمات سدتنياتات حاجزات ناوتي تمرتن كمز قبري ززكر كوينو حجون غل حاجز ناب كلو نمبصاح زيقاتات جامم كدقفيو ساوعي تقريبو حديش رعا تحجي بفوزي حشم سماويت منستر فتحي بمخانن سماو معارق التونن منيستر فتحي قجلة هكذا في أب إيرتران قجلة هكذا في زمسلن زقلقلن سرعة حقي يهنس كم زلو زحبر حابرة أغربا نسالسان حميسان عمتات سماويت زي عقمان منيستر فتحي قجلة هكذا في بمخان أب سماوي سلطان اتركب فوزي هاشم أب إيرترا أب كندي زقلقل سرعة حقي زتكل نقول جلها قدف مثلاً قدب ألبو سلطان زهبن محدران سرعة حقني هنت كم زلوا دقيمة زقلت أتقينا إذا حبرتا إذا نتي بقول جلها قدف تصفى زي قرص مسكين ودهاجرن تصفى زي قرصن نقله
قال تبلستي زيكاتات كا حلاف النزسك من حبرتا مخانيو زمن ابتعتي كان مجزاتا وسرعات باتو اساس افورقي زمره حكو جله هكدف تركب ايرترا لعلنا حقي تحتات النتن قوامن سلازي له عسرتات اشحات زيكاتات بزي كسن فردن نعمتات تأثيرهمن تموقعهمن نسكيات موت تفريدهم مهلاهم زفلت كوينو نقول الله هكذا بفلاين إساس بزلوا مؤزنة سلطان منستر فتحي تواهيبا زلا فوزي هاشم نهلاون أقداسنة قوام ونزيفة محبراوي الإلاونة مستاريخ باهلن عدقاوي قدلي ناس النتن زي التأساسر مخانو كتقلت مفتانا قال إذا سماويت منيستر نسوراوي ناي طفقات أكايدا قجلي هكدف زيادة زوغل لحن قجلي هكدف ناي لوطي امنت زي بلو بإساس زئزز طرف قجلي مخانو زرقا قسيو منيستر فتحي قجلي هكدف فوتي هاشم بسلسان أربعة النحاتي كلتش عن إسرائيل شديدًا عمت مرت فرنجي عبد زغربته عمت هاو تصب أمر رجعت العلنا حقي محبرة وسنين كل تناوي لمحت والثاني ترازه اللو سرعته حقي كاب ناس النتن مثلاً والكسب زجمر مخانو بمقعد نسدرابيت ودابيتات كوماتن قدام النت ذهبت كوينا إزي قال إزين تي بقول الله هدف نعمتات كسر حلوز أنا حمرت زقدم نايت إفعات بوليتيكا الرجاجس مخانو نتي علما قول الله هدف سلطاويس أنت زقتات إرترا مخانو زي دم حساب زراغوديو أب حبرت سبنا لعلنا حقي محبرة وفتحن لمعتن كرجاجس أنت خينو فلما قوام كتكل بمسرة إتي بهزبي بهزبي إرترا زيت زيت يلون ببايتو زقوميك وام كا كرسي منغستي قدمي مرحتي هاقراو باجت مسلن قبئن زيقاتاتن كالي مسرطاوي علاماتاتن تاوجو نعبيت هاقر كم زقوم مكبار انداتي خالي وجلي هكدف بانصارو هاقرن هزبن اب سقات اقميتو نايت افات حساب كم بوليسي زغتل قجلي موهانو زفلت كوينو سماوي منيستر فوزيا نزي حق زي زراغود حبرتا حزا مغلق على سقناو لوطي نبعلو دحنت إيرترا بوع زي موهانو زي يوزنت سر علم سلامن معبالن حد هزبن هاقرن كاب مريح هاقراو قوام زولدن زمنشون عمر موهانو ترديا بزلع لقواماو قرصي اب اتمزن اللوز اللا ساعت هلاو قوام كحيد كان رقيت كان بزعبا لعلنا حقي كتزارب مفتان هسان بزي أبون أدن كمزو ولد مئمان مخانو نصر اندهوني قجل له هكذا في سرعات حق أفريسو هاقر قنا بمسيلوني زعينوتو بفلات نمدانا قري كمر حايك قالت مهلاو هاقراوي الإلاوي هلاوي إرترا أب تحت قجلي هكدف أب حطو ملكت آتيو مهلاو زئمتيو قجلي هكدف نتي حبرة السبنا زمر حلوز نبري حقتات اندابا بمفرات أب شحن تشعات ميتين تسعان شو عطن عام تبرت فرنجي زيصدق قوام إرترا بمقادن يعبي ينأس نطفتاتن وسانتاتن هاقر بولك ملاقي إساياس كم زب بحت بمقبار إرترا بسماوي ناتنت عبز تشفني مقزاتي قوانقوا عدي التودق غيرو مهلاو زفلت كوينو سرزي قجلي هكدف زرقوحو نايت افعات مربب سبقاوي مثل هزبي إرترا تقاهيتو بلشونا دخنتن مبتتان سدرا بيتات تن سدتن جنينو ميسائي هاقرنا ابحادقا وديقو مهلاو كلو إرتراوي كردقو يقبا مهنياتو مرحق جلي هكدف آتو إساياس أفوركي كاب نويح عمتات كسر حالو زنحي سلزخوني نسو كا آب كلتشحن عسرتو شمنتن عمت برت فرنجي مس إيكيبيا كلتهزبينا زبل تاريخ زيفلت يزبولو أخول مسكرن مقلتينيو عمت متي آب محبراوي من رخابيتات قمقام سراح عودة متناعتي سلطنا تخايدو زبل سبساب
زقرب سماوي منستري فتحي قجل لهقدف أب إرترا مسل زيقاتات محبرا وفتحن أب كندزا نقس مساريحي نايتي أب سلطان زولو بإساس زمرح شفلاقي قجل له بمخان حسم هزبنا زناوحن حقي زعبتن لموس منستري كوينو سقاي هزبنا أب من نواحي الساتف مهلو كلو زردو حقي كوينو فلوي رؤيتون حسابن كن كأنجدن قبلن زي خل جوجل له قدف منستري فتحي بمبال فوزي هاشم بفوزي هاشم زمرح سماون بقعتن زي بلا منستري كقوم ممراتو نبعلو عبلع لهزبي إيرترا زلو خطر نعكتن سلئن زمسكر إيو أذربيجاناوي قعزينا نلقوات عبيدو بقجل هكدف زي تبارون ناي حاسوتن سلئن مدبات سرح زوهابون إرتراويان حلنا ألبو يتبارات حسامن مكاسب أو مسلن هزبي إرترا سلا زي تقل سي ينبحون يقطعون مهلاوم عب محبراوي مراخة بتات زي تزرك حابر تاين تسر عبد سومن زي حدا ودي أزرباجان يتبر نتي أب لعلي هزبي إرترا زي فتسام زلو قطباون بوليتيكاون محبراون شكونا مقاسب أو مثلا بفلايكا ناي حدا إرتراو زيكا واقع حنتباني كل من كلون حادي كاب أمريكا زمتي دومونيكوي سمي زبالمو نتي زلمن كوم او اي بحالينيو اي بحالينيو مبالومو عب مراخي ببزحان سلزك ألوحون بزح سعابي سلز رخبن يوتوبرات قجل هكذا نعيش النوتو من حلنا قلب النوتو من زن سبارق حركانهم كك ألوحون كتصارفون يوم زسمعون زرعين زلو وتوم ننبصم كم صرياتن ومناتن هقراويان كوينو زسمعون مقول حدمسي قجل هكذا زخونو يوتوبرات عب عدنا زلو تقامات نفلتقوا انتخونا كفاءنا يهاجرنان من قسنان قن عالم كفولتو يبلون زبل زارغن زقعقعن عشا مقوت قجل لهقدف كأربون يوم تسميعهم زم بزيكا انكعا حاسوتات زمتن سلن قوانقوا قجل لهقدف مدقام انبر هزبي إرترا زحال فوزو اللو حسم نابران سئنت مسرطاوي محبراوي اقل قلوتن تزاريبهم زي فولتون تبعات زي بلومن حاكي زباهر روم يوتوبرات كردادن عشراتن هزبي إيرترايم ازوم لقوحاتي تبارات قجل لهكدف ننبسوم سدة تنياتات اكوا انتخونو نتيب افوم هزبنا زبلوو إيرتراو زيگا سلمنتاي بزي كسن فردن نعمتاتي حيير سلمنتاي قوامن قواماوي بايتون مرچان مثل حسابكا مقلاتن زيلي سلمنتاي هاقراوي اقلقلوت قدب قزي زيبولو إيرتراوي سلمنتاي سدة دالو سلمنتاي حصرت محبراوي اغلغلوت سلمنتاي ابكينا تكراي زحالو ايرتراويان مرد اينغرن ايلوم حاتيتوم ايفولتونيام بنصارو كوادا كنغر يبلون كوبليوم تسمعوم ازوم اب ايرترا ملكيد دخنت سدت موت كيناتن مغاسب اوي مثلن قتصل زصرون نغوجله هكدف زدغفون زلو يوتيوبراتن صحفتن ولك ملاك إسياس ربعي جنبار إلو زودسو من أنصار هزبو من مسلو من تطو كبلو زراسونو من بهابتامات عورات لبي مخانوم بهامات عورات لبي مخانوم كالاتو من تكبراتو من زمسكرو كوينو لو كبرات سماعتي إتي نايزيانا مدب بزي إتا غالل غريتانا تي مونغو زقات أمي تليفونات إتي بقبو كمكراباتون أنت عامل سلازي قريت أنا أقولكوا

0: كرات سمعتي رديرت را ابزي وانا تزي مچم ابزي گزي زي بو حد زرابي خوين الله بسوخا ازي كنتات بزعبا گداي ارتران ايتيوبيا نزبلو دولو اف دغ اف وانت بحر طرح زي كنت ني اترا ناي مورارن مو بغله زتوحبي الله سلازي كابزمون كاتاتل
1: حزبي يكون سرات صغير له سخاون صغبة هو صغ مقري يلا نسق ما يلا نسق نداري يلا نسق انت خيلك انت هتصور حزبي كما هاكو يلا ابقى لو تهاجرات بان خبير ما يلا من سلف زوتو السخا جن فلي خابلو كتقبي نحن عياز بلنا يا حبيب سرع لنا يا ندم كمان نزنع حديثك كم حجر نسال حالو تسال حنا قداي ليكم نقرا نبا كمان نزنع حديثك
0: ازي اب ارترا زخيد بكادراتو بوش توشتن بعوتان انديو قصيلو خا امنتاي نزي انتاي وليدو نزي بالكا قصيلنا انكاتاتلمو
2: كلتا هزبتات زي كوني حادي هزبين بحبارون كنبر ندلينا برايم منستر ناي بحكي مقلول زخاني مراحي كمزلنا اتي لومي زغبرو خاني مزغانانا حبيقه مخانو خفيله قتلت
1: حزب ارتران حزب اثيوبيان كلته حزب يلو دزارب دهر هيجي نتحقق ده في الطريق كلتينا خما هذا
3: اي كسرنان اي طفانان نبرتنا بمول امليسو اي دكتور ابي انكو حقوسنا
0: فكر يا شنفال اي كسرنا وكسرنا بايساس كبرى سمعتي رديرترا اتي اما جمريات متوز بلو تمبل سقبل كيت الزارب زبل زبحل كيت راح قبر قتيلو نيترا رميس كان قتيل كان جيغانو حير كان اطفي كان أتو عثمان صالح مجمري عدب دابيح يزوب مخات إذي سمعنا يتزاريبو مالاتيو إذي كبلو جحك زيتا داقاقي من دي خدقام كاي خدسل كاي كساب زيوم أب سلطان سقع دولو زيوم توقو حيفون سقع إلامانا زيوم تقر سيمو توقو حيفو سقع زخييت الساتوم زفريوون الساتوم زبقولوون تخلي جنا يقصل سلا دولو إذي سقع زي حررن سقع زي طفن كنقرو ليو كاتيلو أتو إساس عفوركون عسب تدليخا بازع تدليخا زبولو بتدمرنا لتقبيلو أديسا باقيدو خا إزي سمعنا يا زربا مالاتيو كلته هزب زبل تاريخ زي فلت إيلو تاريخ سلن فلت تقاليس ناس نتوم قزعتنا بعداويان حيلة سلاسي درقيب كاب أفريقا تسلم أفريقا زي حيلة سراوي تالو زبهل بخبيد مسوقات واقان بمخفل ناس النت هاجر تقوانات إفنا إسياس أفورك جن نزي كسرنا أي كسرنان كسرنا ملسنا ينايلو أوه نسخ صارو ملسو مخنياتو كلتشحن عصر توشون منتن جيم أوبر وياني حصبون أي وياني مخنياتو عنكفتون عنكولتون نساتهم سلزون أوبرو تسقيمو مو سلزون أوبرو نهزي بإطراء بقرهنتون بعشنتون بقرهنت عشنت كتبلو عشنت كتبلو تغليغا مخنياتو زلا ألم قرهون كاي تنبرنيغا جن تعشاشيو أما عنتون أبكوبدون آتيو أبزي درجازي بزيحو هزبي أترا تلعيلوها يأكل كبل تبقيسو كوينوغن أبعو تاي بزحن كتيلو انتاي وليدو أبزي حجيخي أمن تاي تبزيح اللو نكاتاتل
3: أي أفعنان
4: أولا بانقا راسو كأي بحر يأيتيوبيا يتفترو وسن هونو نوروال ينورا عادلا
5: إثيوبيا كأي بحر أي قبات ميلون على سمانو مليون پرسنت رغتين يعني إثيوبيا تزكتا أتنورن ما نم فلقة ما نفلقة أتنورن أستوامان يعقبني يعلن ما نم يعقبني ما يقل سمونا لهم
0: إذي وشتاوي سممعن وشتاوي ركبن مس إساس أفورك زوكو برا دعلو إمبر هزبي إطراء أي قبات كان زبال هزبي إطراء يو على من تخونون على من تخونون زي قبقو مخانو ردقن فلوتونيو ንዝበሎ ከዓ ተራዳዲ ኸንበር ብሓይሊ ዝኸይድ የለን ንሱ ጥራሕግን ኣይኮነን ፍትሓውያን ኢትዮጵያውያንን ከም ዘለዉ ፍሉጡን ርድኡን እዩ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ቀሪቡ እዩ ዋላ በዓል ዳዊት ወልደ ገርግስ ከይተረፈ እኳ እታ ሓንቲ ኤርትራ ሓንቲ ኢትዮጵያ ኢሎም ዝብሉ ዝነበሩ ሕጂ ግን ቶሌት ተወዲዩ ጉዳይ ተሳሚዕኻን ተራዲእኻን እምበር ዝኸውን የለን ኢሉ ኮይኑ ግን ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዝኸፈተሎም ማዕፆን ውዕል ፕሮቶርያ ዝኸለፎን ተኸሊፍና ዝበሎን ነቲ ውዕል ነቲ ስምምዕ ነቲ ዝተኸልፎ ንኸተግብር ግን ውሽጣዊ እንታይ ይሰራሕ ኣሎ ቀፂል ናርኢና ንቐፅል
6: ሃብቲ ቤንኻ ዝሰማዕኸያ ተልያ ንድዒ ሃብቶም ክሕግዘኒ እዚ ብቐዳማይ ዝዛረብዎ ዝነበሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ዝብል ኣይሰማዕኩሉ
7: ምናልባት
0: እዚኣ ሞ ክቡራት ሰማዕቲ እዚ ቅድሚ ሕጂ እዚ ሕቶ ቀሪበሉ ነዚ ዝተዛረበ በየነ ገረዝጌር ውፉይ ብውፉይ ዝፍለጥ ኣብ ኣሜሪካ ሲያትል ኣብ ኣኼባ ኣብ ዘካየደሉ ዝነበረ ነዚ ኢትዮጵያ ዝብልዎ ዘለዉ ዝበልዎ እንታይ ትብል ንዝበሎ ኣነ ኣይሰማዕኹን ኢሉ ክሰምዕ ስለ ዝደለየ እምበር ኣፀቢቑ ይሰምዕ እዩ ግን መቐፀልታ ናይ በዓል ኢሳያስ ኣፈወርቅን መቐፀልታ ናይ ዑስማን ሳልሕ መቐፀልታ ናይ በዓል ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምዃኑ ነዚ ጉልባ ብምግባር ጎልቢቡ ተዛሪቡ እዝኑ ክሰማዕ ኣይደለየን ክሰምዖ ስለ ዘይደለየ ንቐፅል ጥራሕ ሕጂ ኸ ድሕሪ እቲ ዓሚን ዝበሎ እዩ ሕጂ ኸ እንታይ ኢሉ ከዓ ንስማዕ እዮም
7: ዞባ እዚ ቀይሕ ባሕሪ እዚ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ብኣንፃር ርሕቐት እኳ እንተርእናዮስ ከባቢ 60 ኪሎ ሜትር ርሓቕ ቀረበ ቅርበት ዘለዎ እዩ
0: ኩራት ሰማዕቲ እዚ ስኢሉ ኣይኮነን 60 ኪሎ ሜትር 40 ኪሎ ሜትር 50 ኪሎ ሜትር 71 ኪሎ ሜትር 11 ኪሎ ሜትር ቀሊል ኣይኮነን 11 ኪሎ ሜትር ቆራሪፆም ዝብልዎ ዘለዉ ናበይ ንምብፃሕ እዩ ብዝኾነ ንቐፅል ጥራሕ ሞ
7: እዚ ከዓ ምናልባት ውሑስ ብዝኾነ መልክዑ ክመሓደር እውን ስለ ዘይከኣለ ብርክት ዝበሉ ግብረ ራዕዳባይን ክንብሎም ንኽእል ዝተፈላለዩ ፀረ ሰላም ሓይልታት ብኡ እንዳሸለኹ እንዳኣተው ኢትዮጵያ ኳስ ኣብ ዝተወሰነ እዋናት ናይ ዝግዳይ ክትከውን ዝኽኣለትሉ ኩነታት ነይሩ
0: እዚ ዝብሎ ዘሎ እዚ ዝብሎ ዘሎ ኩሉ ሳዕ ናይ ዓረብ ቅጥረኞች ኣዕራብ ንኢትዮጵያ ንኤርትራ ናይ ምግንፃል ንኤርትራ ዓረብ ንምግባር ዝተሰርሐ ስራሕ ሕጂ እውን ኣብ ግብፂ ዝተመስረተ ዝተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝብል ኣብኡ ስለ ዝተጀመረ ዝብል ማለት እዩ እሳቶም ዝዓሰብዎምን እሳቶም ዝገበርዎን ብኡ ዝኣተወ እዩ ነዚ ንምሕላው ከዓ ፕሮሰስ ናይ ባሕሪ ዋንነት ባሕሪን ቀይሕ ባሕርን ንሓቶ ኣለና ነዚ ሕቶ እዚ እንታይ ይቐፅል ድሓ ንስማዕ እዮም
7: ምብጋስ ከም መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ሓሳብ እዚ እዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሕቶ ከም ሓሳብ ምብጋሱ ከመይ ርኢኹምዎ እቲ ዝበፅሐ ጥቕዓ ተቐዲማ ናይ ምክልኻል መሰላ ንምውሓስ እቲ በብእዋኑ ቁፅሩ እንዳወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ በዝሒ ህዝብን ከምኡ ውን ስሉጥ ዝኾነ ናይ ልምዓት ምንቅስቃስን
0: ክቡራት ሰማዕቲ ረድኤርትራ እቲ ዝምልሶ ክምልሶ እንድዩ ግን ምዚ ንእግሩ መገዲ እንዳብርሃ ክኮን ስለ ዝኽእል